0: حرام. كوري كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو. هيستوري سكاندينافيا.
2: Shpikja e Carl Edvard Johansson ishte një grumbull copash çeliku. Këto copa çeliku krijuan industri moderne dhe bën të mundur prodhimin masiv.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: حرام.
1: كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.